عندي 6 اولاد وزع مرض ما بيت احساب سوري برمتوني سوريستان وسوات وناسات وزع المرض نترال المرض نترال شلو انا بيما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا اتحان مرض سيري هنا في الكات هي فاتفاتين إيها اتحان مرض سيري بعرض عن لقال for example بقمورتا اي حانكا أو بلوجا جوتانا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمعك ولا لغوصة نيتا جلا فايا منتو كامرو بي بس ترى جبا مروس نجمع أفتادو إذا ما كان سوما جان إذا برسي جاري